إبراهيم الحسن بالإعدام شنقاً حتى الموت قراراً حضوراً. الحكم على المدان بردان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقاً حتى الموت.

0: يلا لا كل واحد كل واحد لا كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد
1: يلا لا تطول يلا لا امسك قطعة بريطانية.